إيخ بنتراجعنا قبون ساخوة بكين أرجو ميلار شن إيخ كاميك هراب بالخيكات نحن وين سيغنفكار سيغون هبرك آ كالنداريو كي يوان كناق تيت قماء رشين كان بيش أتراتشو الإيخ كات نوانغا سيغنفكار خارك أكام خارك آ نوشمري إيشقا هبرك أخير كيباش مقورك بنا قرو شب أسليمال mismo chqa habraka hunawal kolachu atra shunu ben y karachqa habraka nawal kat nuan a representar habrak akam habrak a especialmente kolakam nushim hekar pam ishim y kara mismo chqa nuan a simbolizar chqa nak ara npata rshin chqa vachpuna نق أربانيك خوب نق نلاشر شنقيخ كات بنق نكي لاشا دورانتي خبرك إيخ كات بانتراك إبنوبا كونسبير تبامك خبرك نوال أخماك إك دستينو خارك إيه إراك أبنق قاس خطيتيخ نكي بن قاس أوتس نكي بن تاك قاس لمال قاس نك تشمساك قاس لمال إناك بيتاك آسيك أولا تشوشك أكتنامت قاس نملاك تشوك أولا كوكين كرا ميسمو تشقا ميلاش اتشناق اولا كوكين بروجيكتوس بلانس خبرك اتشقا قاسك اولا مومنتو خبرك ان بنتها انترومبير تشكي بيتش خبرك ابناق بوكو بوكو كي كوينان كي بنكا كنترولار كي موسيونس اتشقا بانتراك اهم ايخ خبرك اك ات خرا هم ايخ سنك اتشنان كا تشوبونا بناك اسليمال تشقا خرك اهم ايخ قاب نق جي كونان كي بيل تشيك هونك اكيش بيل بيك كاس ليمال اتش نق اوت سكا هبرك اب نق كات خراك ا قاس نكي تش ابونا رشين اوت سلا خاتش نق بيك كاس ليمال اتش قا قاس نملاخ تقنا اوخ اولا كوكين يخسن كاخو نبن تاها كومبليت نخيلال كاربا تشيبوخ تسيبان كاناك ما كاقات بل تقتيخ اسيكي خبرك ان بيتيخ رشين ايخ كاميك كات